ترزون العرب اللي حمايه مرحبا شغب اليو اني وصف كحلوش تصور لي بعد الخرجي اني كنت نعيش في الغابه شويه تعرف اني يعني ملك الغابه تسمى اخر مره نتعرك انا وبيب سخف عليه